الرحيم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ومن لغى فليس له ثواب الجمعة.

أنصتوا واسمعوا واتعوا وثابكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوِّ الإسلام من المسلمين والمسلمات.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد

0: Alhamdulillah alladhi ja'ala yawma jumati min asrafil ayyam wa ja'alahu 'idal usbu'i li ahli al-islam wa amarana fihi bi dhikrihi ta'ala wa qatatu salat wa salam ala sayyidil anam ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la al-malikul 'allam wa ashhadu anna sayyidana muhammadan 'abduhu wa rasuluhu imamul huda wa misbahul dhalam Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-makhsusi bi abdil khasais wal kamili munazai an jami'in naqais sallallahu salam alaihi wa ala alihi tahirin wa jami'i sahabati wa tabi'in wal mutamassikina bi sarail islam wal qa'imina bi sarail din amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun qala Allahu ta'ala wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra wa sallu wa sallimu ala man amarakumullah bisalati wa salam alaihi fi kitabi haithu qal inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم واللهم عن الأباء الخلفاء الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم نسألك الجنة ومقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار ومقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع يا سامع الدعاء ويا سامع النداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسمية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر

Well, الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.